الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

جنبك فرفشة حياتي آخر معنى شا يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقاشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة